يراكب لافح الشلال بقيت مزحور عيوني قديل اتحجر بقيت انسان وفتش في

انا جرب مآسي الحب انا جرب مآسي الغي تعال تعال شوف كيف حفن كل عين وانا بشت انت يا خلاي فوق درب الفريع عني بقت لي مع العيون قصة ما خلي في فوق جروح الكي خيالي ما دوام نافر يحلق في خلاه الصيد ولا قادر أفيق وارجع ولا قادر أداري البي وأشوف غيمي كان العطشان وأقول هالساعة

يضمنا كان هدوء الليل ولاحظ همس العكورات لقيت طب يا قلب زولك بعد وجعك لقيت دواء اتاريه الزمن دولاب.

ولو ما هذول انفاد يقاسي الغرة من اجله ما خلاني بكلب بريد افتل في حبار رملة كمان خايف الجنون يحسن تفوت عقلتي بعد لا بوريكم.